0: FM
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

مع صافرة البداية ومع كل هدف تهتز المدرجات ومع كل لحظة تصنع التاريخ. موعدكم يومياً مع FM مونديال، البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. FM أخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت، وكل ما يدور في أكبر حدث كروي على

وجه الأرض. عيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة في FM مونديال. الساعة 2 ظهرا على بحرين FM. المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخساير.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: اشتكتلي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمع.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتكتلك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتكتلك قد السهر قد السماء قد ما حملت أشواق فيني وامتعة. اشتكتلك وانت الهوى والأمنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك أوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي سروري، وان كان ما تقدر انا اللي بخليك محتاج ارتب المفارق اموري، لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري،
1: ما عاد يرضي غروري.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينب الدقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحه في ذاكره امس جمعتنا والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق
2: بحرين FM على هواك.

مع صافرة البداية ومع كل هدف تهتز المدرجات ومع كل لحظة تصنع التاريخ. موعدكم يوميا مع FM مونديال، البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. FM أخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت وكل ما يدور في أكبر حدث كروي على وجه الأرض. عيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة في FM مونديال. الساعة الثانية ظهرا على بحرين FM. المونديال يبدأ.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكالة. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي، خصالة بدر الهدى غيث الندى، حامي التال أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

مع صافرة البداية ومع كل هدف تهتز المدرجات ومع كل لحظة تصنع التاريخ. موعدكم يوميا مع FM مونديال، البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. FM أخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت وكل ما يدور في أكبر حدث كروي على وجه الأرض. عيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة في FM مونديال. الساعة الثانية ظهرا على بحرين FM. المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أبهى قضية ما تحملها ملف ملف ملف ملف. أنت أغلى اسم يا خالد

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عفو وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: FM
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أدن الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آله.

محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

يا ثاني اثنين بالغار، يا سيد بين الأحرار، يا مصدق نقول النبي من قبل ما تجيك الأخبار، من قبل ما تجيك الأخبار.

0: بو بكر يا سيد الرجال بحروبك الردة مثال يو الخليفة بيننا ما خلى للفتنة مجال
1: يو الخليفة بيننا ما خلى للفتنة مجال
0: صديق سماك الرسول صدقت فيك الما يقول ضحيت للدعوة كثير والشرح في فضلك يطول

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد. من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

مع صافرة البداية ومع كل هدف تهتز المدرجات ومع كل لحظة تصنع التاريخ. موعدكم يوميا مع FM مونديال، البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. FM أخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت وكل ما يدور في أكبر حدث كروي على وجه الأرض. عيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة في FM مونديال. الساعة 2 ظهرا على بحرين FM. المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

0: مونديال اف ام برعاية عقارات السيف.
1: مع صافرة البداية ومع كل هدف تهتز المدرجات، ومع كل لحظة تصنع التاريخ. اف ام مونديال، البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. اف ام، اخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت، وكل ما يدور في اكبر حدث كروي على وجه الارض. عيشوا اجواء المونديال لحظة بلحظة في اف ام مونديال. المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.
2: مساكم الله بالخير أعزائنا المستمعين وأعزائنا المشاهدين عبر أثير إذاعة البحرين 93.3 FM، وأيضا على قناة البحرين الرياضية وقناة الأولى الرئيسية، وحلقتكم اليومية FM مونديال.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله في كل مكان في إذاعة بحرين FM 93.3، في قناة البحرين الرياضية، في تلفزيون البحرين، في قناة إذاعة البحرين في اليوتيوب. تحية طيبة للجميع في برنامج FM مونديال. محمد عبدو، أحيانا أنت تقول مونديال FM، هي تصير ها؟ تصير مونديال FM،
2: هي تصير مونديال FM وتصير FM مونديال الاثنين،
3: FM مونديال، مونديال FM،
2: بس شنو الأحلى؟
3: أنا بالنسبة حقي FM مونديال.
2: FM مونديال بنغير الإعلان، نقول حق مريم. إذن أعزائي المستمعين، الإثارة متواصلة من أمريكا ومن كندا ومن المكسيك، والمباريات كل يوم جالسة تحمى.
3: بالنسبة للبعض محمد، اليوم هي البداية الحقيقية لكأس العالم. تعرف ليش؟
2: الأصفر، الأصفر
3: دارسين بعض ما؟
2: الأصفر، بس الأصفر عنده مشكلة اليوم. ترى المنتخب المغربي راح تكون عقبة كبيرة أمام السامباهاني.
3: على العموم، راح نكون بانتظار كل السادة المتابعين عبر الأرقام التالية من داخل مملكة البحرين على 174-55-556.
2: أيضا أعزائي المستمعين، راح نكون بانتظار اتصالاتكم من خارج المملكة على 00973-174-55-556.
3: بالأمس تعادل مثير بين كندا والنمسا، اللي يعني قبل مباراة كندا والنمسا محمد

0: كندا والبوسنة عفوا،
1: كندا والبوسنة.
0: كان في احتفال مثل احتفال تقريبا مثل احتفال اليوم الأول في المكسيك، يعني اقتصر على العروض الموسيقية والأغاني والفرق الأغاني. بعد ذلك تعادلت كندا أمام البوسنة. حبيت المباراة، حبيت رتم المباراة. أما في المباراة الثانية فالولايات المتحدة الأمريكية فازت على باراغواي 4-1.
1: واضح أن المنتخب الأمريكي مع بوتشيتينيو هاني فريق صعب وفريق داخل البطولة وعينه على صدارة المجموعة.
0: صحيح. أما بالنسبة لمواجهات اليوم فعندك محمد أربع مباريات
1: اليوم أعزائنا المستمعين راح تكون بشكل متتالي. المنتخب القطري الخليجي العربي راح يفتتح أولى المشاركات العربية أمام المنتخب السويسري، ومباراة قوية أيضا للمنتخب القطري. ونتمنى، يعني أنا توقعي إن شاء الله أكون توقع خاطئ، أنا متوقع أن المنتخب السويسري هو اللي راح يفوز، لكن نتمنى أن المنتخب القطري يفاجئنا في هذه البطولة.
0: ما تتغير
1: التوقعات. ايضا فريق هاني اللولو، فريق اللي انا احبه ايضا لما كنت صغير وما زلت احبه، والكل يعشق هذا المنتخب خاصه بعد 82 صاروا عشاق كثار لهذا المنتخب الاصفر السامبا، المنتخب البرازيلي امام المنتخب المغربي العربي الاقوى على مستوى العالم في الوطن العربي، منتخب قوي منتخب كبير. تاهل لنصف نهائي البطوله الاخيره في قطر 2022 هاني.
0: اما بالنسبه للمباراه الثالثه فهي مباراه بين سكوتلاند وهايتي. محمد، هايتي اللي تشارك في البطوله للمره الثانيه في تاريخها بعد مونديال 74. أما بالنسبة للمنتخب الاسكتلندي فهو يعود لأول مرة منذ مونديال 1998. المباراة الصبح محمد، مباراة الصباح، مباراة الريوغ، مباراة استراليا
1: وتركيا.
0: أمام تركيا. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، زميلي محمد عبدو، محدثكم هاني لولو. تحية كبيرة لكل طاقم قناة البحرين بقيادة المخرج حسن السماهيجي، وتحية كبيرة للإخراج الإذاعي لفايز عبدو.
2: المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا. مونديال اف ام برعاية عقارات السيف.
1: إذن أعزائي المستمعين راح نتواصل معاكم إن شاء الله من الساعة 1:30 لين الساعة تقريبا 2:49. احنا المفترض للساعة 3 لكن لظروف ما راح نختم قبل شوي، ونحاول نغطي هوني كل الأحداث اللي عندنا من مباريات اللي صارت بالأمس والمباريات اللي راح تجرى اليوم من خلال هذه الساعة والنصف من إذاعة البحرين وأيضا من قناة البحرين الرياضية والقناة الرئيسية للبحرين. دائما راح نتواصل معاكم بانتظار اتصالاتكم على 1-74-55-556 من داخل مملكة البحرين.
0: نعم، واللي يحب عالم التوقعات هناك موقع خاص من تصميم المهندس حسن الدوي، موجود البث الحين حاليا اشتغل في اليوتيوب، موجود في الديسكريبشن او صندوق الوصف في بث اليوتيوب. اللي يحب عالم التوقعات فهذا الموقع جميل وخفيف وحلو محمد، مجرد تسجل فيه وتحط التوقع. بالمناسبة محمد عبدو أمس توقع صحيح، كندا البوسنة
1: 1-1.
0: واحد واحد واحد
1: احنا متعادلين الحين، متعادلين. اول يوم انت كنت الفايز، ثاني يوم انا الفايز، ونشوف اليوم ايش راح يصير في مباريات الليلة والفجر اليوم ان شاء الله.
0: محمد، هناك خبرين راح نبدأ فيهم هذا الحلقة قبل أن ندخل في المباريات. محمد، الخبر الاول هو توماس بارتي اللي منعته
1: صحيح
0: السلطات الكندية من الدخول بسبب
1: اتهامات كانت
0: اتهامات اللي عليه، ولكن انت تعرف كندا محمد، يعني صار ما في مثل هذه الامور، وما في هناك تاشيره، ما راح تعطى تاشيره لتوماس بارتي لاعب.
1: يقولون راح يفقد المباراه الاولى، لان المباراه الثانيه ما راح تكون في كندا، راح تكون في
0: ما اعرف بصراحه، لكن المباراه الاولى هي في كندا وتم رفض قبول دخوله الاراضي.
1: ما في ادخل هاني في دائما، يعني يعطونا محاضرات في الامور الانسانيه وفي هذه الأمور، لكن ما أعرف يعني هل لما إيه الموضوع على لاعب من دول أخرى.

0: مو من الدول الأوروبية أو دول سوبر باور على قولتهم دول عظمى، دائما يأخذون قرارات، ودائما الهيئات والاتحادات يأخذون مثل هذه القرارات. ف ما أدري، لكن في النهاية هم مستضيفين
1: البطولة. نعدي هذا الخبر محمد،
0: نعدي الخبر،
1: نعدي هذا الخبر. نروح لخبر آخر قبل أن نأخذ أول اتصال في البرنامج. يقولون في حوادث سرقة في المعسكر المنتخب الإنجليزي، يعني الجماعة شالوا والأحذية، الله يعزكم، أحذية اللاعبين. في حوادث سرقه
0: انت في المعسكر. انت تقول لي خلينا نشجع هذا الموضوع، لكن ما نقدر، لان الاحداث دائما تتوالى في هذه البطوله، وبطوله غريبه يعني. هاني انت تخيل لو هذه الاحداث تصير في في في اي بلد اخر منظم هذه البطوله، راح يعني تكون الهيدلاينز، تكون الاخبار الرئيسيه في الصحف. لكن اللي قاعد يصير مؤسف.
1: محمد فيروز في اليوتيوب في البث المباشر يقول مباراة ثانية لمنتخب غانا في أمريكا.
0: في أمريكا.
1: محمود خلف.
0: زين، إيش دعوة يعني أمريكا أضمن؟ يمكن حتى الأمريكان يطلعون على قرار.
1: ما أعرف. محمود خلف منورين، شكرا لك يا محمود خلف. نأخذ أول اتصال على 1-7-4-5-5-5-5-6. ألو، مساء الخير.
0: ألو، مساء الخير.
2: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: السلام ورحمة الله.
2: والله حبيت أشكركم، ما شاء الله عليكم، مستواكم وايد راقي، فيكم شفافية ما شاء الله.
1: شكرا شكرا. نتعرف عليك.
2: صراحة يعني وايد عجبني البرنامج.
1: الله يسلمك.
2: ما شاء الله يعني عندكم شفافية وما في تحيز، يعجبني أسلوبكم ومستوى راقي صراحة.
1: لا، بتشوف التحيز يعني، أصبر بس شوي بتشوف التحيز. نتعرف عليك. انت عارف عليش اسف.
2: انا ام عبد الله اتابعكم دائما ما شاء الله، برامجكم الرياضيه اتابعها، وحبيت الرياضه صراحه، ومستواها عالي، صار قناه رياضيه.
0: الله يسلمك يا ام عبد
2: الله. الله يعطيكم الصحه والعافيه، ونشجع الشباب، مستوى عالي وراقي.
0: مشكوره على هذا الاتصال، ومشكوره على الكلام الطيب يا ام عبد الله.
2: مشكورين وبالتوفيق وموفقين.
1: شكرا.
2: قناه البحرين صارت على طول احسن والله قناه في الخليج، والله صراحه مستواكم عالي.
1: شكرا. شكرا يا ام عبد الله.
2: شكرا.
1: تحياتنا لام عبد الله. عبد الله ما في تحيز، متفقين احنا؟ ها
0: عاد ام عبد الله قالت لك، ام عبد الله تقول ما في تحيز يعني باشر لا تطلع تقول برازيل وتقول الاصفر.
1: لا لا، انت عاوز تعرف
0: معها. على العموم نشكر ام عبد الله يعني على هذا الاتصال، يعني جميل انه شخص او انسان يعني مو بشخص رياضي ومباريات عالمية، وتثني على برامج القناة البحرين الرياضية، القناة الأولى الرئيسية على إذاعة البحرين. كل الشكر لك يا أم عبد الله، ودائما احنا يعني جزء من هذه المنظومة ومن جهاز الإعلام في مملكة البحرين وفي وزارة الإعلام، وهذه عملنا، واحنا دائما نتمنى نكون عند حسن بانكم.
1: نعم. انزين، ندخل محمد في المباريات الامس. المباراه الاولى كندا تعادلت امام البوسنه بهدف مقابل
0: حبيت
1: هدف.
0: حبيت امس المباراه.
1: أنا محمد، المباراه اللي استمتع بمشاهدتها، اللي فيها رتم قوي، اللي فيها رغبه من الفريقين، اللي فيها سرعه، اللي فيها حده، هاي كلها كانت موجوده في مباراه كندا والمنتخب البوسني. هذه أول نقطة محمد في تاريخ كندا في تاريخ مشاركاتها في كأس العالم، لأن هي هذه المشاركة الثالثة لكندا. المشاركة الأولى في 86 خسرت كل مبارياتها، والمشاركة الثانية في آخر بطولة أيضا خسرت كل مبارياتها.
0: هاني السيناريو ما كان جيد للمنتخب الكندي، قاعد يلعب على أرضه بين جماهيره، وتفاجأ بهدف مبكر من المنتخب البوسني، لكن المنتخب الكندي قاعد كان يحاول طوال المباراة، واستطاع أنه يقلص الفارق في وقت متأخر. يمكن لو كان محرز الهدف في وقت متقدم، يمكن كانت المباراة تقول لشكل آخر، ما تنتهي بالتعادل.
1: أنت محمد تضيع تقبل في كرة القدم، تضيع الفرص، والمنتخب الكندي وصل يعني في أكثر من مناسبة قبل تسجيل المنتخب البوسني للهدف، وصل في أكثر من مناسبة ولكن ما استغل الفرص. حتى في لقطة محمد لمارتش، جي سي مارتش المدرب منتخب كندا واللي سبق وأن درب مثل ما قلنا أمس ليدز، كانت في لقطة واضحة أنهم مستاء من إضاعة الفرص، فرصة واحدة بالتحديد اللي كانت فرصة محققة للتسجيل، لكن أنت تضيع تقبل. والبوسنة تقدمت محمد بركلة ركنية على طول. أحنا من أي ركلة ركنية محمد تذكر من؟
0: أرسنال
1: على طول.

0: على طول أرسنال
1: هو فعلا على طريقه
0: واعتقد هوني الفرق والمنتخبات دائما تعمل كوبي اي شيء ناجح، لان احنا شفنا لما كان بيب غوارديولا لان يقولون هذا اللي الاسلوب اللي يلعب فيه بيب غوارديولا كان يعني مو من اختراع بيب غوارديولا، من اختراع كرويف هو البناء من الخلف، بس بيب هو اللي طور هذا الاسلوب، وشاهدنا فرق ومنتخبات بدأت تلعب بهذا الاسلوب حتى لو ما كان عندها الامكانيات. شفنا المنتخب الجنوب الافريقي حاول يطبق هذا الاسلوب والبناء من الخلف واستقبل هدف وخسر المباراة امام المكسيك، لكن مثل ما قلت تذكرنا هذه اللعبة بالارسنال والركليات. الحين اكيد الكل يستفيد من ارتيتا ومن اسلوب وطريقه لعب
1: محمد
0: الارسنال.
1: انا ودي افتح قوس على موضوع الركليات، يمكن هذا موضوع ما قط فتحناه انا وياك يعني خلال هني في الاستوديو في السنوات اللي كنا موجودين مع بعض. امس 4 ركنيات للمنتخب البوسني، واحده منهم هدف، الركنيات الاخرى كانت خطيره. المنتخب الكندي 9 ركنيات، لكن في هناك اصرار على المنتخب الكندي على ان اللي يلعب الركنيه اللي تصير على يسار حارس المرمى محمد،
0: نعم،
1: بلاعب بالقدم اليمنى. انت الحين احنا من بعد يعني مشاهده سنوات من مباريات كره القدم، الاخطر ان انت تلعب باليسار
0: عكس عكس عكس
1: على على داخل يعني على حق تكون واضحه
0: اذا كانت صحيح. اذا كانت اللعب جهه يسار الحارس لازم يكون واحد اشول هو اللي يلعب
1: بالضبط، والعكس صحيح.
0: والعكس صحيح،
1: لكن المنتخب الكندي اغلب ركنياته كانت على الجهه اليسار، لكن اللاعب اللي كان ينفذ بالجهه اليمين عمرها ما بتكون خطيره مثل ما لو لاعب اشول لعبها في هذا.
0: زين، انت من وجهه نظرك هذا الاصرار وهذه الطريقه من المنتخب الكندي والمدرب منتخب الكندي هي شيء متفقين عليه ولا
1: الاستنتاج واحد محمد،
0: اللي هو
1: ان اللاعب اللي ينفذ هو المتخصص في الضربات
0: الثابته، كان اشول كان بالرجل اليمنى هو المتخصص
1: بالضبط
0: هو يلعبها
1: بالضبط. انا هذا تفسيري الوحيد، لان قاعد اتكلم عن 9 ركنيات اغلبها من هذه الجهه،
0: وما استفاد اليوم. ما معقول ان عندك 9 ركنيات بهذا الكم وما تستفيد منها وتخلق فرص وتشكل خطوره او على الاقل تحرز هدف. يعني مثل ما ذكرت انت ان المنتخب البوسني تحصل على 4 ركنيات واحده منهم احرز فيها هدف.
1: صحيح. في هناك نقطة محمد عن حكم المباراة، عجبني بصراحة هذا الحكم، وفي بعض الأمور اللي طبقها، بعض التعديلات الجديدة اللي طبقها، ومنها
0: إضاعة الوقت،
1: منها رمية تماس لكولاسيناتش إذا تذكره محمد، الظهير الأيسر.
0: نعم، نعم.
1: اللي كان سنوات في أرسنال، ولو أنه زاد وزنه شوي تحس أنه وزنه زايد، ولكن لعب مباراة قوية مع بوكنان الجناح الأيمن للمنتخب الكندي لاعب فياريال. في رمية تماس غيرها خلاص، يعني تأخر فيها فغيرت من رمية تماس للبوسنة تحولت إلى المنتخب
0: الكندي. وهاني تطبيق القوانين الجديدة تعطي إشارة للاعبين وللمسؤولين والأجهزة الفنية إن خلاص العب اللعبة، خلاص الموضوع ما أصبح مثل السابق يرجعك الحكم أو يعطيك أي فرصة، راح خلاص تغير اللعبة وتأخذ الكرة والخصم يأخذ الكرة.
1: لكن في لعبة محمد الشوط الأول خطأ للمنتخب البوسني، وحتى الظهير الأيمن للمنتخب الكندي حصل فيها على انذار على بطاقة صفراء. هذا الظهير الأيمن يلعب في سيلتيك في سكوتلاند. الفاول صحيح، الإصابة يعني تحتاج الحكم أنه يعطي بطاقة صفراء للظهير الأيمن للمنتخب الكندي. اللاعب تم علاجه في الملعب وما طلع من الملعب.
0: صحيح.
1: فهذه موضوع أنا ما أعرف، يعني لازم نحتاج أحد نسأله عن هذه النقطة. اللاعب تم علاجه داخل أرض الملعب رغم أن الإصابة ما كانت إصابة ارتطام في الرأس.
0: ما ندري، يمكن هاني هي العملية تطبق بشكل تدريجي، بس مثل ما قلت أنت الحكم عجبك وطبق بعض الحكام ما زالوا يمكن يأخذون العملية مو بشكل جدي، ولكن الأمور واضحة والقرارات واضحة والقانون الجديد واضح. لكن دائما أعزائي المستمعين حابين نذكركم بأرقام التواصل معنا على 1-7-4-5-5-5-5-6 من داخل مملكة البحرين، وعلى 0-0-9-7-3

0: 0574555556. ننتظر اتصالاتكم، ننتظر تفاعلكم معنا في البرنامج من خلال الاتصال وأيضا من خلال اليوتيوب. احنا متواجدين بشكل حي ومباشر، بإمكانكم إرسال أي سؤال أو اقتراح للبرنامج.
1: محمود العاشق للكرة الألمانية يقول كولا سيناتش ألماني المولد والتكوين والدرج في الفئات السنية لألمانيا. هذه معلومة على الطائر من
0: جميل. احنا يعني المتابعين ودائما هاني اللي يتابعونا في FM ليج والمتصلين مثل محمود وجميع المشاركين في برنامج FM ليج واليوم في برنامج FM مونديال يعطونا هذه المعلومات. يعني دائما انا برع لما اتكلم يسألوني عن البرنامج اقول لهم احنا متصليننا في احيان كثيرة عندهم معلومات اكثر منا ويفيدونا احنا دائما في خلال الاستديو والبرنامج مالنا.
1: هدف التعادل محمد للمنتخب الكندي بعد ضغط وبعد محاولات.
0: عجبني هاني الكنترول، عجبني او عجبتني لفة اللاعب
1: اصلا. عدم مشاركة لارين مهاجم ساوثامبتون كانت
0: علامة استفهام
1: في تشكيلة المنتخب الكندي، لكن بمجرد نزوله محمد بعد 3 دقائق مثل ما تفضلت انت الاستلام والدوران،
0: واضح الجودة والكواليتي اللي يملكها اللاعب. لان هذه الطريقة اللي استلم فيها والطريقة اللي لف فيها والطريقة اللي انهى فيها الهدف كانت طريقة جدا رائعة.
1: علشان كذي محمد انت احيانا المدربين منتخبات خصوصا على الصعيد الهجومي انت تحتاج لمهاجمين مختلفين المواصفات، يعني مهاجم مثلا مهاجم قوي بنية جسدية، مهاجم متحرك، مهاجم يلعب مع ففي خصائص مختلفة. هذا لارين دخل الشوط الثاني مجرد 3 دقائق بزيادة عددية للمنتخب الكندي. انا عجبني المنتخب الكندي محمد. يمكن المنتخب البوسني كان على الصعيد الدفاعي أفضل وأقوى، لكن المنتخب الكندي الجرأة والشجاعة فيه
0: ما عنده هاني
1: في أن راح للمناطق المناطق الهجومية للمنتخب
0: البوسني،
1: للمناطق يعني المتقدمة بأعداد كبيرة.
0: لأن ما عنده هاني خسرة، لأنه هو على أرضه بين جمهوره وعارف خسارة 3 نقاط
1: صحيح.
0: في أول مباراة تسبب مشكلة كبيرة.
1: فهذا التعادل ما أعرف محمد تعادل عادل أو لا، ولكن في النهاية المنتخب البوسني أيضا استحق بناء على الأداء الصلب اللي قدمه في هذه المباراة. والمنتخب الكندي أرجع وأقول عجبني رتمه بشكل كبير.
0: إذا أعزائي المستمعين متواصلين معاكم في هذا البث الحي والمباشر عبر أثير إذاعة البحرين 3.3 وأيضا عبر قناة البحرين الرياضية والقناة الأولى الرئيسية من قنوات تلفزيون البحرين. نطلع فاصل ونرجع لكم بشكل سريع.
2: المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا. مع صافرة البداية ومع كل هدف تهتز المدرجات ومع كل لحظة تصنع التاريخ. موعدكم يوميا مع FM مونديال، البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. FM أخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت وكل ما يدور في أكبر حدث كروي على وجه الأرض. عيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة في FM مونديال. الساعة 2:00 ظهرا على بحرين FM. المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.
3: مونديال FM برعاية عقارات السيف.

حياكم الله من جديد أعزائي المتابعين في كل مكان في إذاعة البحرين وفي تلفزيون البحرين وفي قناة إذاعة البحرين في اليوتيوب. حياكم الله وتحية من FM مونديال. نذكر السادة المتابعين بأرقام التواصل من داخل مملكة البحرين على 174-55-556، من خارج المملكة على 00973-174-55-556.

0: خمسة خمسة خمسة ستة. نجدد التحية لكل طاقم التلفزيون البحرين وإذاعة البحرين الموجودين، ونجدد التحية بمحمد عبده.
1: هاني عندي معلومة هني، كيفية تحديد أفضل 8 منتخبات راح تحتل المركز الثالث.
0: حلو.
1: يقول لك 1 أكبر عدد من النقاط المحققة في جميع مباريات المجموعة.
0: واضحة.
1: 2 أفضل فارق أهداف في جميع مباريات المجموعة.
0: فارق أهداف في يعني بالموجب وبالسالب.
1: بالسالب صحيح. أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة
0: في حال كان الفارق متعادل.
1: صحيح. أعلى درجات انضباط للفريق، اللاعبين، مسؤولين الفريق، وفقا لعدد البطاقات الصفراء والحمراء المتحصل عليها في جميع مباريات المجموعة.
0: حلو.
1: هذه يعني كل نقطة تفصل النقطة اللي بعدها.
0: صحيح. يعني فارق الأهداف وليس المواجهات المباشرة.
1: صحيح. آخر شيء ورقم 5، يرتب المنتخبان أو المنتخبات المتساوية في النقاط وفقا لأحدث إصدار منشور من التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال.
0: عيدها محمد، ما علم، ما كنت مركز.
1: يرتب المنتخبان أو المنتخبات المتساوية إذا تساوى منتخبين أو 3
0: على التصنيف،
1: على التصنيف في النقاط وفي كل الأمور، النقاط الثلاث السابقة اللي ذكرتها.
0: صحيح صحيح صحيح. بالتصنيف
1: راح يعني اللي يفصل أحدث إصدار منشور من التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال،
0: التصنيف الدولي،
1: يعني التصنيف الدولي هو اللي راح يفصل في آخر نقطة، والنقطة رقم 5.
0: صحيح. نقطة محمد قبل لا ندخل في المباراة الثانية، كانت في مخاوف أنا بالنسبة حقي يعني شخصيا، كانت عندي مخاوف تتعلق بالنقل التلفزيوني، تتعلق بأرضية الملاعب. لحد الآن بعد مشاهدة 4 مباريات الأمور مثالي.
1: ناخذ اتصال.
0: صحيح.
1: هاني اكيد اكيد مثاليه، وخاصه بعد ما بدات المباريات وانطلقت البطوله، لان قبل البطوله والاخبار اللي نسمعها. صحيح. ما كانت تبشر باي خير، يعني حتى الملاعب انا توقعت اسوء، لان كان في اخبار ان الملاعب غير جيده، الملاعب اللي كانت تتدرب فيها المنتخبات. لكن هاني عندي اتصال شخص عزيز علينا، الاستاذ مدير القناه الرياضيه علي حسين، واللي كان معانا لو تذكر هاني قبل 16 سنه ما شاء الله في اول اول برنامج للمونديال اف ام مونديال في 2010 اللي كان في جنوب افريقيا. استاذ علي حسين ابو طلال، مساك الله بالخير.
2: مساك الله بالخير استاذ محمد عبده، كابتن محمد، والاستاذ هاني اللولو، يعطيكم العافيه.
0: حيا الله ابو طلال،
2: وتحيه لكل مستمعي اذاعه البحرين.
0: حياك الله يا ابو طلال، وشاكرين جهودكم بصراحة، يعني لولا جهودكم احنا ما كنا موجودين اصلا الحين على قناة البحرين
1: الرياضية
0: الرياضية وايضا
1: قناة البحرين الرئيسية.
0: صحيح.
2: لا بالعكس، احنا يعني ان شاء الله صوتي واضح. اول شيء
1: واضح، واضح
0: واضح جدا،
2: واضح تمام. بالعكس هاي جهودكم وهاي تميزكم، سواء احنا في قناة البحرين الرياضية او تلفزيون البحرين بعد ما يقصرون، كلنا نكمل بعض. الحين احنا نمثل كلنا الاعلام البحريني الوطني الحمد لله، ما بيننا الا التعاون والتكامل ان شاء الله.
0: بطلال
2: سلمك الله.
0: عندي سؤال بعدين بخليك تكمل. اقصى يعني
2: اتفضل.
0: اقصى مباراه ساعه كم تقدر تتابعها؟
1: لا بس
2: والله هاني بفاجئك، بقول لك للحين ما شفت ولا مباراه.
0: اوكي تمام.
2: شفت شوي من مباراه الافتتاح الاولى المكسيك، شفت شوي من الافتتاح نفسه الاول والثاني.
0: نعم.
2: بس مع الاسف اشعر ان احنا مو حاسين بزخم كاس العالم كما يعني تعودنا عليه.
0: نعم.
2: يعني على الاقل السنوات الاخيره اللي احنا اشتغلنا مع بعض من 2010
0: صحيح
2: وما قبل ذلك، دائما اللي تكون في اوروبا وتكون في مثلا الاخيره اللي كانت في الدوحه او في اسيا تكون اجرب لنا، فالتوقيت افضل، فالاخبار تكون يعني تابعها اكثر، المباريات نشوفها مباشر. هذا الفارق الزمني في التوقيت شوي مخلينا بعيد عن الاجواء، وإن كنا ما نبي نضيع كأس العالم، لأن كل 4 سنين يأتي مرة، فهذه يعني تجربة نحب نكون قريبين منها.
0: احنا بنحاول،
2: لكن اكيد
0: احنا بنحاول خلال ساعة ونص بنحاول يعني
1: اللب.
0: نخلي الناس في الحدث، نحاول يعني راح ان شاء الله نحاول، يعني حتى اللي ما تابع المباريات احنا بنحاول نتكلم عن المباراة.
2: والله انتوا اللي يعطيكم العافية تقدرون تتابعون كل
0: الله يعافيك.
1: لا والله بقول لك اكون صادق معاك، يعني ترى احنا
0: في صدى
1: شوي ابو طلال،
2: في صدى ثواني. أحسن الحين؟
1: إيه أحسن. أقول أبو طلال عشان نكون

عشان نكون صادقين معاك اكثر. يعني حتى احنا مباريات الفجر نطلعها ملخصة المباراة ونتابع التحاليل الموجودة في وكالات الانباء وني، عشان بعد لا نكون بعد يقولون انتم شلون تشوفون هالصف تحللون، احنا نعطي فرصة للمتابعة.

0: وسلم متابعه موعد سنوي الحين 16 سنه لازم نتابع اف ام مونديال. واحب اتصل لكم بدايه كل موسم لاني هاي البرنامج جدا عزيز علي وانتم يعني مفخره للاعلام الرياضي البحريني، الكل يتكلم عنكم سواء في البحرين او في الخليج، فسعداء دائما تواجدكم. اختنا العزيزه المخرجه استاذه فايزه عبدو ام ادم يعني دائما لمساتها جميله. انا بس بغيت اهنيكم واحب هذه العاده السنويه ما تنقطع ان شاء الله، الله يعطينا العمر معاكم دائما نتصل نهنيكم.
1: انت وعدتنا
0: عزيز بدر محمد
1: وعدتنا انك بتزورنا هني في الاستديو ان شاء الله
0: يوم الاحد ان شاء الله، لازم امر عليكم ان شاء الله الظهر كذي مو بالاستديو بس في الكواليس
2: ان شاء الله.
1: ان شاء الله
0: يعني البرنامج جدا عزيز علي. شو رايكم في الافتتاح؟
2: افتتاح كله اغاني بطلات يعني يحتاج واحد محلل اغاني عشان يسولف عنه.
0: انا اقولهم حتى على مستوى الاغاني عقب وكا ما في غير
1: لا لا اي بس
2: وشاكيرا موجوده ترى من 2010 الى الحين كل افتتاح موجوده
1: لا للحين تشتغل ترى
0: من قبل حتى من 2006 موجوده
1: اي
2: صحيح
0: ابرز كانت اغنيه وكا وكا كنا انا مرتبطه معاي لان بدينا البرنامج معاها
1: يعني صحيح صحيح بدايه
0: الحلقه.
2: شكرا لك يا ابو طلال، تحياتنا لك ولكل جهودك في الخروج بهذا البرنامج بهذه الحله. شكرا لك،
0: يعطيكم العافيه، تحيه للجميع ان شاء الله.
1: شكرا لك ابو طلال،
2: الله يعافيك. شكرا لك،
1: جميل يعني جميل دائما ان مسؤولينك ام عبد الله مساعة انسانه متابعه ومشاهده ل قناة البحرين الرياضية والتلفزيون قناة الرئيسية أيضا متابعة لإذاعة البحرين. جميلنا لما يتصلون ويشاركونك في مثل هذه الأحداث والثناء يعني مو لنا إحنا بس للجميع للمسؤولين لوزارة الإعلام للكل.
2: أبو طلال قال ممركم يوم الأحد، اليوم أي يوم؟
1: اليوم سبت، ضاعت الحسبة تونا بادين
2: لأن الأيام صارت يعني
1: زين تونا بادين قصالة نص نص
2: لأن مباراة الفجر تنحسب في يوم
1: أنا أحسبها ترى أمس.
2: أنت
1: أنا أحسبها
2: قبل لا تنام ما تحسب
1: ما أحسب أنا قبل لا أنام.
2: نذكر السادة المتابعين بأرقام التواصل من داخل المملكة على 1-7-4-5-5-5-5-6، من خارج مملكة البحرين على 0-0-9-7-3-1-7-4-5-5-5-6. ناخذ اتصال خارجي من الكويت مع مذيع النشرة الرياضية في تلفزيون الكويت ومدرب المراحل السنية في الاتحاد الكويتي لكرة القدم حبيبنا الكابتن نواف شهاب. كابتن نواف
3: يا هلا، مساكم الله بالخير جميعا، كابتن هاني وكابتن حمد عبدو حياكم الله.
1: الله يمسك في النور وسعداء بتواجدك معنا يا كابتن نواف.
3: احنا اسعد يا حبيبي وانا اتشرف في هذه الاستضافة ودعوتكم الكريمة، واول شيء احب اشكركم على هذا البرنامج الثري بالمعلومات والمامكم في محتوى كاس العالم الحالي، واشكر ايضا هيئه الاذاعه التلفزيون البحرينيه على الاستضافه، واخص بالذكر اخوي هاني اللولو قام وهامه في الاعلام الكروي.
2: كابتن نواف شكرا لك طبعا على كلامك الطيب. في ناس اعرفهم كابتن نواف اليوم يبدا كاس العالم عندهم، ايش رايك انت في الكلام؟
3: انا واحد منهم
1: صراحه. انت واحد منهم وهاني واحد منهم، يتكلم عن نفسه ترى.
3: هو هو هو هو باكر على الساعه 1 بالليل يعني يعتبر عندنا اليوم على الساعه البيولوجيه اللي قلبناها على مباريات كاس العالم، فهو يعتبر اليوم.
1: نواف انا الجدول اللي يطلع اربع مباريات احسبهم 24 ساعه، ما احسبهم 48 ساعه ترى، يعني اليوم احسبها.
3: احنا 12 ساعه وترى مستحيل علينا احنا كبشر، عفوا كابتن، احنا مستحيل علينا كبشر على هذا التوقيت بالذات ان احنا نطالع الاربع مباريات كلها، خصوصا ان انت قاعد تتكلم على فتره الفجر في ناس نايمه او راقده مثل ما تقولون بالبحريني، وغير اللي عندهم دوامات الصبح، فموضوع شوي صعب، فممكن نطالع لك مباراتين اذا انت كنت شوي فاضي او باجازه.
2: صحيح. انزين كابتن نواف، من ضمن الاربع مباريات ما اعرف اذا انت تابعت يعني الاربع والله تابعت واحده، يعني حبيت اخذ رايك بشكل عام لحد الآن من ناحية التنظيم، من ناحية الملاعب، من ناحية العشب، يعني الجماهير، الحضور الجماهيري، أعطني انطباعك الأولي عن كأس العالم.
3: والله شوف كابتن، أنا في حديث سابق بيني وبينك في أحد البرامج ذكرت لك أن أمريكا ما ينخاف عليها بموضوع تنظيم البطولات الكروية، ونستذكر بطولة كأس العالم

0: 94 واولمبياد اتلانتا 96.
1: صحيح.
0: صار في بعض المخاوف قبل بدء البطوله بسبب التنظيم والاحداث الامنيه والتاشيرات واماكن ملاعب التدريب في المكسيك وامريكا ايضا، لكن اذكر هم اني قلت لك ان امريكا قادره انها تنظم شو، تسوي لك حفل، هي على قولتهم النمبر 1 في العالم في تنظيم المناسبات
2: الانترتينمنت هذا اللي يسمونه،
0: عفوا
2: الانترتينمنت اللي يسمونه الامريكان، يحبون هذه الامور،
0: مجال هم النمبر 1 في مجال الانترتينمنت بشكل عام. فانك تقدم بطولة جماهيرية تسعد الجماهير، احنا نتكلم على على على الايفنتات، فامريكا هي نمبر 1 بالعالم. فاحنا كانت مخاوفنا في تأثير المشاكل اللي صارت قبل البطولة على اداء المنتخبات واللاعبين والاجهزة الفنية بشكل عام. لكن مبدئيا بعد بداية البطولة انا اشوف ان الامور مستتبة، ما في اي عائق او خلل. اللهم القوانين الجديدة اللي بلشت في مع هذه البطولة وعدد البطولات وعدد المنتخبات عفوا اللي هم 48 منتخب، ممكن ان الوضع يكون عند المشاهد شوي غريب، ان في قوانين جديدة فيحاول ان على قولتهم يتأقلم مع وضع القوانين الجديدة اللي قاعد تطبق في هذه البطولة. لكن سو فار يعني انا اشوف ان الامور طيبه الى الان في 4-5 مباريات اللعبه، اشوف ان الامور نعم. طيبه
1: كابتن الآن. كابتن نواف، بما انك يعني مذيع للنشره الرياضيه، اكيد في اخبار يعني وقفت عدها او لفتت انتباهك او اخبار غريبه وطريفه، خبرني عن هذه الاخبار.
0: والله شو انت تتكلم على بطوله كاس العالم ولا
2: كاس العالم؟
0: لا كاس العالم للامانه شيء طريف ما مر علي، ممكن حفل الافتتاح
2: كندا
0: علامه استفهام كبيره على حفل الافتتاح وخصوصا موضوع الابوبو يعني هذا الشيء يخلينا نسترجع افتتاح قطر المهيب بصراحه، ونقول الحمد لله على نعمه بطوله قطر اللي شرفت قطر والخليج والعرب بشكل عام. والمقارنات اللي صارت يشوف ان قطر هي الان من التوب 3 في افضل افتتاحيه بطولات كاس عالم على مر التاريخ، لكن حفل الافتتاح اللي شفناه كان علامه استفهام كبيره. ما ابي انتقد بزياده او اجرح، لكن للامانه انا ما يادري بصراحه.
2: انا
0: الخبر اللي لفت انتباهي ووقفت عنده وايد والأمانة لأن أنا من محبين هذا المنتخب، هو منتخب المغرب اللي راح نيله على مباراة البرازيل إذا في وقت إن شاء الله.
2: أنا عندي نقطتين سباكتين في المنتخب المغربي والمنتخبات العربية، كان عندي سؤال عنهم. لكن الأنظمة والقوانين الجديدة اللي استحدثها الاتحاد الدولي الفيفا، كان يتكلم قبل شوي هاني وتكلم قال في قرار تم اتخاذه وعجبه أنه هو في رمية تماس كانت للمنتخب
1: البوسني
2: وتأخر وعادها، لكن في بعض اللعبات
1: غيرها
2: وفي بعض اللعبات أيضا الحكام مشوها وطوفوها. هل مفترض من الحكام، هل تعتقد ان الحكام راح يحاسبون على هذه، لان هذه القرارات طلعت ويجب ان تنفذ، لان في كذا لعبة صارت الحكام ما رجعوا، مثلا في ركلات ركنية ما رجع الحكم للفار ولا الفار تدخل، فهل تعتقد ان الحكام مجبورين ان يطبقون هذه القوانين اللي تم استحداثها؟
0: انزين، هو اخي حمد هو سؤالك وايد يعني في تشعبات كبيره، لكن انا بحاول الم الموضوع كثر ما اقدر. اول شيء بالنسبه حق تطبيق القوانين الجديده لاول مره في بطوله تقام لاول مره على نظام ال 48 منتخب، احنا خلينا على قولتهم نبلش الموضوع من بدايته. انت لما كاتحاد دولي لكره القدم الفيفا انت خليت قرار انك تحط قوانين جديده في البطوله الجايه، معناته لك ان كل هيئة الحكام ولجنة الحكام لازم تعطي الحكام المشاركين في هذه البطولة كورس تدريبي أو سيشنات تدريبية قبل لا تبلش البطولة هذه. يعني أنا ما راح أخذ الحكم مثل ما هو وأقول له يبقى هذا قوانين وقطة بالبحر يلا صبط. لا، في كورسات خذوها هؤلاء الحكام على أساس أنه يتعاملون مع الأوضاع الحالية والقوانين الجديدة في كأس العالم. هذه إجابة، يعني الحكم عنده إلمام في القوانين الجديدة ومتدرب وصار في مباريات ودية قبل بدء بطولة كأس العالم، صار في تطبيق للقوانين الجديدة بشكل بشكل بسيط إلى ما دشينا بطولة كأس العالم. يعني جميع الحكام عندهم إلمام في هذه، لكن في بعض الحالات التحكيمية

0: تحضر فيها روح التحكيم. يعني الحكم هو سيد الملعب بالنهاية، فالحكم هو سلطة تقديرية عندها هل يمشي ولا ما يمشي. استحضرتني لقطة في مباراة أمريكا وباراغواي، اللي هو لاعب الميرون لاعب باراغواي انحسب فاول، لكن بعد ما رجعوا للفار شافوا ان الميرون هو اللي ممثل في السقوط، فتحول الخطأ من مع الى ضد. فهمت الفكرة؟ فهذا تطبيق للقوانين الجديدة من قبل التحكيم. إنه ما قبل الفار ما كان يلجأ إلا في أربع حالات، لكن الحين الفار ماخذ على قولتهم حيز أكبر في تطبيق القانون، واللجوء إلى الفار بشكل أوسع في العديد من الحالات، ومن ضمنها حالة الميرون اللي صارت في مباراة أمريكا وباراغواي. فلذلك وبعدين علشان أختم النقطة، إحنا أول هذه أول بطولة يطبق فيها القانون.
1: صحيح. ما؟
0: فأنا من وجهة نظري ما يصير أني أحكم على طول من أول مرة، لأن القانون يطبق لأول مرة، لازم يبي له تمرس نشوفه هل راح نطبقه مثلا في كاس آسيا. القوانين هذه بشكل عام نطبق كاس آسيا، كاس أفريقيا، الشامبيونز مستقبلا راح تطبق هذه القوانين. فيعني الموضوع يبي له شوية وقت وتعود من قبل الجميع على تقبل هذه القوانين.
2: عفوا بس بشكل سريع، أنا في الاتحاد الدولي في السابق كان كل هذه القوانين كان يرحلها لبطولات العالم للفئات السنية عقب يوصلها للأول، هذه المرة على طول اختار أنه يوديها لبطولة كبرى على مستوى الكبار.
0: صحيح، بس انت قاعد تتكلم انت قصدك ان طبقت هذه القوانين سريعا؟
2: اي، هل طبقت هذه القوانين في بطولة عالم للشباب للناشئين ولا على طول راحت للبطولة اللي
0: في امريكا؟ طبقت اول مرة في المباريات الودية اللي صارت، اخر 10 مباريات ودية صارت قبل بدء كاس العالم طبقت باستحياء في بعض الحالات، لكن اول تطبيق فعلي لها هذه البطولة.
2: نعم.
0: فانا علشان كذي اقول لك احنا ما يصير ان نحكم على طول من اول بطولة هل القوانين هذه هل هي مجدية هل قاعد تأخر اللعب، خصوصا ان اغلب القوانين هذه 90% من القوانين هدفها تسريع رتم اللعب.
2: صحيح.
0: لو تلاحظ لو تلاحظ جميع القوانين اللي موجودة هي لتسريع رتم اللعب وليس لتبطيء أو زيادة دقائق اللعب.
1: كابتن نواف، يعني ودي تركز في القمة اللي الكل ينتظرها الليلة، قمة البرازيل والمغرب. أنا من أقول برازيل محمد عبدي يضحك يطالعني ويضحك. قمة من العيار الثقيل كابتن.
2: أنا أصلا عرفت كابتن نواف شجع وين الحين.
1: لا لا لا
2: صدق؟
0: لا إيه. ما عرف.
2: أوكي. لا بس
0: ما عرف.
1: أعطني رأيك عن
2: دخل الشك فيني يا كابتن نواف هو
1: عن هذه المباراة كابتن.
0: إنزين، أول شيء بالنسبة حق مباراة البرازيل والمغرب، كان في مباراة قبل كأس العالم، كان في مباراة ودية ما بين البرازيل والمغرب، وشفنا لمحة عن مستوى المنتخبين، فاز فيها المنتخب المغربي 2-1، فشفنا لمحة عن مستوى المنتخبين، وأيضا في مباراة ما بين البرازيل ومصر شفنا أيضا لمحة عن المنتخب البرازيلي. أول شيء نروح على المنتخب المغربي، إحنا ما نتكلم على تطلعات، نتكلم على الحين وقائع فعلية. الخبر الصادم اللي سمعناه أمس إنه هو تم استبعاد عبد الصمد الزلزولي ونايف أكرد من التشكيلة الأساسية، وهذه على قولتهم صدمة كبيرة للمنتخب المغربي، لأنهم لاعبين أساسيين وكان يعول عليهم أنهم يكونون مشاركين في البطولة وبلاير كيز مهمين جدا في تشكيلة المنتخب المغربي. ولكن على, على, على, على, على الطرف الآخر في عندنا المنتخب البرازيلي، أنا قاعد أشوفها في المباريات الودية السابقة ما كان قاعد يقدم هذا المستوى المرجو. يعني أنت قاعد تتكلم المنتخب البرازيلي بقيادة كارلو أنشيلوتي عنده أسامي فردية من اللاعبين هم لاعبين سوبر ستار، لكن قاعد تشوف المنتخب البرازيلي لما يلعب كمنظومة ما قاعد يقدم لك الأداء المرجو. لذلك هو تعادل مثلا مع المنتخب المصري، قاعد يقدم أداء متواضع أمام فرق ما هي أسامي كبيرة. فالجماهير البرازيلية متخوفة، ما عندهم هذه التطلعات أن البرازيل راح تكون منافس للبطولة. المنتخب المغربي جميع الأسماء اللي موجودة، إذا ما نتكلم على 95% هم لاعبين توهم مخلصين موسم أوروبي، جميعهم مخلصين موسم أوروبي، فبيشاركون باحتكاك أوروبي أكثر. المنظومة المغربية منظومة جميلة جدا من اللاعبين، يقدمون كرة جميلة جدا، تفوقوا على البرازيليين في مباراتهم الأخيرة الودية. فالموضوع ما تقدر تتوقع من اللي راح يفوز، وهي اول مباراه في مجموعتهم واول مباراه لمنتخبين كبيرين مرشحين لانهم يوصلون للمربع الذهبي في هذه البطوله.
2: عارف كابتن نواف، تفضل كمل.
0: اي انا توقعي

0: إن المنتخب المغربي راح يواصل الزخم اللي هو فيه، وممكن يكون ند شرس للمنتخب البرازيلي. المباريات الودية أرجع وأقول هي ما هي مقياس، المنتخبات ما قاعد تقدم الفول بيرفورمنس لها في المباريات الودية، هي على قولتهم كشف نقاط قوة وضعف في عناصر معينة من التشكيلة عند المدربين، لكن البداية الفعلية تكون في أول مباراة في كأس العالم. نعم. راح نشوف المنتخب البرازيلي هل هو راح يتم على استحياء والتخبط اللي هو فيه، أم أنه راح يقدم كرة جميلة جدا مثل ما هو المرجو منه من جمال.
1: كابتن نواف، أنت تتابع الأخبار اللي جاي من معسكر البرازيلي، هل السيد كارلو أنشيلوتي مستشعر خطر المنتخب المغربي في هذه المباراة؟
0: ما سمعتك، عفوا السؤال مرة ثانية.
1: أقول لك وانت تتابع الأخبار وتتابع الأخبار اللي تطلع من المعسكر المنتخب البرازيلي، هل تحس أن الجهاز الفني بقيادة السيد كارلو أنشيلوتي مستشعر خطر مباراة اليوم على المنتخب البرازيلي؟
0: طبعا وبلا شك، لأن كارلو أنشيلوتي هو واحد من المدربين اللي احتك بأغلب لاعبين المنتخب المغربي، وأنا متأكد أن الجهاز الفني يتابع عن كثب المنتخب المغربي، فعارف مناطق القوة والضعف عند هذا المنتخب، خصوصا أن اللاعبين من الحارس ياسين بونو إلى المهاجم كونيا هم لاعبين من الطراز الأول ويلعبون في دوريات كبرى ومتابعين من قبل العالم كله، مو بس الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي. فمو بس مستشعر، هو عارف أن المنتخب المغربي هو أول، ما حتى ما يكون عقبة، هو جبل أمامه للعبور، وإذا كان طموح أنه يتصدر المجموعة ويطلع فيها من أول مباراتين يضمن التأهل، فيجب عليه أنه يتجاوز المنتخب المغربي. سقوط المنتخب البرازيلي اليوم أو عفوا الساعة 1 الفجر من يوم غد أمام المنتخب المغربي راح يشكل هاجس كبير أمام مباراة القادمة، لأن المنتخبات اللي معاه بالمجموعة، وخص بالذكر المنتخب الأسترالي عفوا المنتخب الاسكتلندي، هو نت كبير، منتخب
1: صحيح
0: بدني
1: صحيح.
0: المنتخب الاسكتلندي ينهكك بدنيا
1: صحيح.
0: فلذلك اذا ما تجاوزت عقبه المنتخب المغربي راح تواجهك عقبه اخرى اللي هو المنتخب الاسكتلندي. فانا متاكد انه هو مو بس مستشعر، هو عارف ان المنتخب المغربي هو ند له. انا اشوفها تقريبا نهائي مبكر لبطوله للبرازيل عموما.
2: يعطيك العافيه كابتن نواف، مذيع النشر الرياضيه في تلفزيون الكويت ومدرب المراحل السنيه في الاتحاد الكويتي لكرة القدم. يعطيك العافية كابتن نواف، ونتلاقى بعدين إن شاء الله.
1: شكرا لك يا كابتن.
0: على خير، شاكر لكم الاستضافة وحياكم الله.
2: محمد عبدو،
1: أنت مستشعر؟
2: مستشعر شنو؟
1: المباراة صعبة.
2: مباراة صعبة. محمد، كونها مباراة أولى مع المنتخب المغربي اللي عنده أصبحت عنده ثقة الآن من بعد آخر كأس عالم، من بعد المشوار الأسطوري للمنتخب المغربي. روح على السريع لليوتيوب، أعرف أن في اتصالات كثيرة، تقول مخرجتنا فايزة عبدو، وأعرف أن عندك واسطة اليوم من فايزة عبدو مخرجتنا اليوم. محمود خلف يقول لك البرازيل بتفوز لكن المغرب راح تقاوم في المباراة، ويقول هذه أكبر نتيجة للمنتخب الأمريكي في تاريخ مشاركتها في كأس العالم، وهي بيقول أتوقع منتخب من أمريكا اللاتينية، أمريكا الجنوبية، يكون كعبهم عالي على أوروبا بهذه البطولة. محمد، في 86 الأرجنتين حققت كأس العالم في المكسيك، في 70 البرازيل حققت كأس العالم في المكسيك، 94 البرازيل حققت كأس العالم في أمريكا.
1: هذا مؤشر، ايش يعطينا هذا المؤشر؟
2: ما اعرف محمد، هذا التاريخ.
1: زين، نطلع فاصل ونرجع اعزائنا المستمعين ونواصل الحديث وناخذ بعض الاتصالات للحديث عن مباريات اليوم.
3: المونديال يبدا من هنا والكره تجمعنا. مونديال اف ام برعايه عقارات السيف.
1: إذن أعزائي المستمعين، متواصلين معاكم على 1745555556 من داخل مملكة البحرين، وعلى 00973-1745555556، وإحنا متواجدين عبر أثير إذاعة البحرين 93.3 وعلى قناة البحرين الرياضية وعلى القناة الرئيسية. واللي حاب يتواصل معنا يتصل أو يشاركنا من خلال اليوتيوب أيضا اللي احنا متواجدين فيه. ناخذ بعض الاتصالات أعزائي المستمعين. ألو، مساء الخير.
4: مرحبا ابو احمد.
1: يا هلا يا مرحبا.
4: معاك محمد الشملان ابو فهد هوني اللولو. شلونك؟
1: هلا
2: حي الله ابو فهد.
1: حي الله ابو فهد.
2: حي الله حبيبنا
1: الارجنتيني.
4: انا اول شيء لا انا عندي حاجه وايد ابو احمد. اول شيء انا هنئ من برنامجكم الجميل ذي، اهنئ جماهير الارسنال اللي من، واهنئ اللي يتنمر على الارسنال في الاساس، اقول له مبروك لك الارسنال خد بطوله الدوري. هذه واحد
2: يستاهلون.
4: انا اقول حق الاخوان، انا اقول حق الاخوان متابعين كاس العالم هذه النسخه، عليكم ان ما تفرطون فرصات الاربع مباريات او الست او السبع مباريات اللي بيلعب فيها اخر نسخه ملك كره القدم العالميه ميسي. لا تطلعون احد غير، شوفوا ذي المباريات واستمتعوا بميسي لانه بيكون اخر نسخه متواجد فيها. البقايا اللي بيشجع ما ادري مين بيشجع ما ادري مين كيفه. انا اتكلم عن هذه النسخه، استمتعوا في بطل العالم لحد الحين، هو بطل العالم ليس انه في البطوله هو بطل العالم. استمتعوا في ميسي يلعب كره قدم، وبعدين كيفكم مع الاخرين. محمد ما عندي شيء اخر اقوله، ارجو من كل المشاهدين يستمتعون في هذه المباراه، ان كانت 4 الفير 6 الفير تتمر شنو، استمتعوا ترى اللي بيلعب ملك كره القدم العالميه. تحياتي اخوي هوني.
2: يعطيك العافيه.
1: شكرا لك يا ابو فهد. محمد الشملان الرياضي والاداري السابق في المنتخبات وفي النادي المحرك، واخو زميل عزيز، شكرا لك على هذا التواصل. واكيد الكل راح يستمتع بليونيل ميسي اخر مواجهه له، كريستيانو رونالدو ايضا اخر مواجهه له، لكن احنا مستمتعين متواجدين لبطوله كاس العالم كلها.
2: في اتصال ثاني، ناخذ اتصال اخر على 1745555556 من محمد فيروز. حيا الله فيروز، تفضل.
5: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمه الله.
5: حابة مسي عليكم، مشكورين على جهودكم هاي، وقاعد نشوف المونديال نصوبكم انتو يعني.
2: يعطيك العافية، شكرا لك.
5: ما يمكننا احنا نشوف الفير، مباراة الفير، معنا تكون مباراة الفير مباراة احلى من مباراة الساعة 10، بس انتو قاعد تغطون لنا بشكل ثاني.
2: اللي قبلك محمد شملون فيروز، هنأ الكل اللي يشجعون ارسنال، وانت واحد
5: منهم. الله يبارك في حياته، وحنا نتمنى هالمونديال ان البرازيل مسامحه ان الارجنتين تتصدر والبرتغال تتصدر عشان في الدور الثمانيه يتواجهون.
2: حلو.
1: ابو فهد يقول يعني، يقول يعني كل اللي تنمروا على ارسنال، ما ادري من تنمر يعني، بس انا ما
2: اول واحد صوبي ما بقول
5: اول واحد كنا نسمع انه بس ركنيات، وعلى اهم شيء بطوله حلوه صارتنا فيها الحمد لله.
1: تستاهلون يا فيروز.
2: فيروز اي مباراه من الاربع اليوم راح تتابع؟
5: اول مباراه بتابعها قطر.
2: حلو.
5: طبيعي الساعه 10، وبحاول اطالع مباراه البرازيل والمغرب يعني يوم ثاني دوام.
1: حاول حتتى لو على الاقل على الاقل شوط
2: دوام الرجال.
1: لا شوط ما ياثر، الشوط ما ياثر.
5: احنا مشكله من النوع اللي ما ننام العصر، ما اعرف انام العصر، فاذا بتابع المباراه ويوم ثاني مباريات حلوه الساعه 8 وساعه 10 في مباريات طول يعني ما بقدر اتابع كذي، نحاول نشوف
2: المباريات في المونديال. وانت رايح الدوام فيروز، شغل استراليا وتركيا على ما توصل.
5: خافين منها، وانا اول ما تروح الدوام تشوف تشرب الكوفي وتاكل لك الريوق تشوف الملخص مال كل المباريات. هاي شيء طبيعي، وان شاء الله خير يعني، واحنا نتمنى لكم بطوله حلوه وتخف المشاكل
2: ان شاء الله
5: عنها، ونتمنى حالات السرقه وحالات هاي تخف عشان نشوف بطولة اللي احنا نحبها يعني. هاي سنوية يعني، احنا كعشاق الكورة سنويا ننتظر كل اربع سنوات بعد ننتظر بطولة كذي فيها تجمع. ومشكورين مرة ثانية وما قصرتوا.
2: شكرا لك. شكرا لك يا فيروز.
1: ناخذ اتصال ايضا اخر بشكل سريع.
2: زميلنا فهد بوشيري يقول قول حق فايز عبدو تسوي لنا واسطة. يقول
1: بس اكاد اخلوه، اعتقد هو على الخط اعتقد. مساك الله بالخير اخوي فهد.
6: الله يمسيكم بالخير، مستمتعين وياكم، مستمتعين وانا مستمتع مع ارسنال يعني.
2: ترى وين طالعين
1: انتم؟ متفقين كلكم داشين مع بعض؟
6: اي بس بعد احنا نبي البرازيل السنه.
1: الظاهر ابو فهد،
2: الله زميلنا
1: الظاهر محمد الشملون. ابو فهد فهد الظاهر ابو فهد محمد الشملون هو طرش لكم كلكم واتسابات وقال لكم دشوا.
6: احنا واحد واحد بس ارجنتيني،
1: يا ارجنتيني
6: متعصب. شوف احنا عندنا التشجيع حق البرازيل قديم من 94 اول مونديال يعني تابعناه، ولكن بعد احنا محبين حق ميسي. هذا الشيء التعصب اللي موجود عندهم هناك ما انعكس علينا. صحيح. فاحنا ميسي حبيناه وحبينا انه هو ياخذ البطوله في 2022، والبطوله اللي صارت في قطر ما تتكرر، ومع كل الاخبار اللي قاعد نسمع عنها

0: على كلام المتصل اللي قبلي شو اسمه
1: فيروز.
0: فيروز قال ان احنا نبي نشوف البطوله اللي نحبها، هذا اللي نبيه. بغض النظر عن الاشياء اللي قاعده تصير وعن اللي يعني قاعد الكل قاعد يتصيد اغلاط الثاني، ولكن احنا هاي البطوله نحبها، لا تقللون من قدرها عندنا. فبطوله يعني الصراحه لحد الان المستوى الفني يعكس مدى قيمتها اعتقد.
2: فهد انا عارف انك انت نظام عملك نوبات، يعني اليوم ما ادري نوبتك تسمح لك انك تتابع مباريات المهمه ولا لا؟
0: كل المباريات المهمه شفتيه في اخر ليل
2: بس خلاص نشوفهم يعني
0: اي لا، واحنا كنا مضبطين ان عبالنا العصر بتصير المباريات المهمه، اغلب الدوام اللي عندنا العصر ما ميش يعني. انا يعني مو باللي اتشمت، ولكن هذه هاي الواقع. إذا كانت البطولة في توقيت غير توقيتك لازم هاي ضريبة شو اسمه التوقيت. ولكن
1: كلمني عن المنتخب البرازيلي، طمن والله؟ لا
0: لا والله ما يطمن، ولكن احنا كمشجعين ومحبين للمنتخب البرازيلي لابد علينا احنا نراهن عليه في كل بطولة عالم، لأنه لا هو الكعب الأعلى من حيث عدد البطولات. لكن انه هو من أول مباراة اختبار صعب، وما اظن ان المغرب بيكون صيد سهل حق البرازيل.
1: طبعا طبعا، يعطيك العافيه زميلنا فهد بوتشيري، يعطيك العافيه
0: والتوفيق، موفقين ان شاء الله.
1: شكرا شكرا لك.
2: شكرا لك يا فهد. شكرا.
1: المباراة الثانية بالأمس محمد عبدو المنتخب الأمريكي، أنت عجبك المنتخب الأمريكي؟ أنا أول ما شفتك اليوم قلت المنتخب الأمريكي يعني
2: لا هاني
1: شكله قوي
2: واضح يعني. أنا أنت تكلمت عن بوتشيتينو وأنا ما مو متابع المنتخب الأمريكي، تكلمت معي في حلقة أمس وذكرت أنه لا قبل بوتشيتينو كان المنتخب الأمريكي يعاني، لكن منذ وصول بوتشيتينو والمنتخب الأمريكي قاعد ما خسر أعتقد معاه مباريات، وبالأمس واضح أنه نية المنتخب الأمريكي أنه يتصدر المجموعة حرفيا. قدم مباراة كبيرة هاني بطريقة 5-3-2-5 أو 5-2-3 يعني. موظف بوليسيتش وماكيني أجنحة داخل الملعب، ولوغان هذا اللي حضر أول هدفين. واضح أن المنتخب الأمريكي، إحنا نعرف الأمريكان هاني وأسلوب اللعب الأمريكي بدني، ويحب اللاعب الأمريكي يجري ويوصل الكرة لمناطق الخصم بأقل عدد لمسات.
1: على الثلاث مكالمات الأرسنالية محمد، بالوغان اللي سجل جولين هدفين من أكاديمية أرسنال، لكن يعني أعير في كل مكان. أخيرا الحين حاليا يلعب في موناكو. لا المنتخب واضح أن المنتخب الأمريكي محمد عنده زحف هجومي أو عنده الأوراق هجومية كثيرة بدءا من الظهيرين محمد. أنا يعني في كرة القدم الحالية قليل اللي تشاهد بعض المنتخبات وبعض الأندية اللي تعتمد على ظهيرين متوازنين.
2: هو حاط ديست وروبنسون.
1: شكرا.
2: ديست وروبنسون حطهم في كأظهرة وأجنحة.
1: بالضبط. فروبنسون فولهام وديست اللي سبق وأن لعب في برشلونة ظهيرين متحركين محمد، متوازنين، يقومون بالأدوار الدفاعية والهجومية. بوليسيتش لعب مباراة كبيرة، ماكيني في خط الوسط، وبالوغان اللي سجل الهدفين. فواضح جدا محمد ان شكل المنتخب الامريكي مميز، واظهر المنتخب الباراغواي وكانه منتخب عادي.
2: يعني الجميل بعد ان بوتشيتينو عارف طبيعه اللاعب الامريكي، يحب الاندفاع ويحب اللعب البدني، ويحب مثل ما قلت لك هاني، فمو مخليه يلعب تعرف باكثر عدد لمسات. لا الامريكان وطبيعة لاعب الأمريكي يحب الاندفاعات، لذلك يعني بوتشيتينو عرف خاصية اللاعب الأمريكي في هذه المباراة.
1: في لقطة محمد أنا أحب أوقف عندها، الهدف الملغي. إذا شفت أنت الملخص في هناك هدف ملغي دقيقة 27، واجل كان تأخير محمد، كانت في مبالغة في التأخير، كانت واضحة أصلا من أصل اللعبة أن بوليسيتش كان في موقف تسلل.
2: موقف تسلل.
1: يعني كل هذا التأخير غير مبرر أتصور.
2: ما أدري
1: في اتخاذ القرار. أنت من اللايف يعني من أثناء اللعبة
2: عرفت أنه لعب خاص،
1: خلاص بوليسيتش متسلل. حتى لو مساعد الحكم اتأخر وهذا يعني معذور، لكن الفار الجماعة في الفار ليش كل هذا التأخير؟ يعني هي واضحة أصلا اللعبة.
2: ما نعرف. على العموم يعني بعد هذا الأداء القوي هاني للمنتخب الأمريكي وفوزه، ومثل ما ذكرت خلى منتخب برغواي لا حول ولا قوة.
1: صحيح.
2: وخلاه يمكن منتخب برغواي عنده أفضل من اللي شفناه بالأمس، لكن واضح أن المنتخب الأمريكي واصل البطولة وقاعد يلعب عن هذا المجال.

0: مجموعة ويبي ياخذ كأول مجموعة بعد هذا الأداء القوي.
1: صحيح، وضع صعب الآن المنتخب الباراغواي لأنه خاسر بنتيجة كبيرة، وعنده منتخب تركيا بعد ذلك منتخب أستراليا في نفس المجموعة. نروح المباريات اليوم محمد.
0: نروح
1: وهيب قبل نروح لليوتيوب، وهيب يقول الأمريكان منتخب متطور، لعب سريع وتمريرات قادهم فادهم الاحتراف الخارجي. فعلا يعني من متى محمد اللاعبين الامريكيين صاروا متناثرين في اوروبا بهذه الطريقه؟
0: خاص
1: ماكيني يوفي، روبنسون فولام، بوليسيتش في ميلان ولعب في تشيلسي، بلوغان اللاعب اللي سجل هدفين في موناكو. فالعناصر موجودة، حتى اللي سجل رينا اللي سجل الهدف الرابع في مونشن جلادباخ وكان سنوات يلعب في دورتموند. ففعلا يعني العناصر المنتخب الأمريكي موجودة في كل
0: وهاني
1: مكان.
0: وما يروحون يعني اللاعبين على أعمار كبيرة، لا لا، مثل ما قلت الحين اللاعب ذي اللي أحرز هدفين في أكاديمية أرسنال، يعني اللاعبين المتواجدين في أعمار صغيرة يتواجدون في أوروبا، لأن هي مهد كرة القدم أوروبا، وهي المكان اللي تطلع منه علشان تصير لاعب كرة قدم.
1: المباراة الأولى محمد اليوم منتخب القطري أمام المنتخب السويسري، مهمة ما أبغى أقول مستحيلة ولا أقول شبه مستحيلة، في كرة القدم كل شيء ممكن، لكن المباراة صعبة. ومن وجهة نظر المنتخب القطري محمد، التعادل أمس مباراة كندا والبوسنة يعطي أريح، ما أقول أريحية، ولكن يعطي المنتخب القطري فرصة جيدة بالنسبة للمنتخب القطري. هذا التعادل، تعادل كندا والبوسنة، تعادل نتيجة جيدة. ما يحتاج نقول محمد المنتخب السويسري إن فريق صار متمرس ويلعب في البطولات بشكل منتظم، بطولة كأس العالم، بطولة أوروبا، مستقر، عنده لاعبين موجودين في في في في الأندية الأوروبية في الدوريات الكبرى، تشاكا
0: تشاكا موجود،
1: على سبيل المثال، إمبولو المهاجم الأسمراني، يعني دائما موجود في المنتخب
0: بس لا ننسى هان ان
1: التركي.
0: المنتخب القطري ايضا ماخذ بطولتين كاس اسيا
1: صحيح،
0: على التوالي، عارفين احنا ونعرف ان الفارق الفني والمهاري والتكتيكي بعيد عن المنتخبات العربيه او الخليجيه بالتحديد ومنتخبات اوروبا، لكن احنا مثل ما قلت يمكن نتيجه التعادل تنفع المنتخب القطري، واذا ظهر المنتخب القطري بنقطه على الاقل اليوم راح تكون نقطه ايجابيه جدا. هاني
1: في قانون محمد في كرة القدم، انت اذا حبيت تعوض الفارق الفني العب بقوة،
0: قاتل
1: العب بقوة ولا تترك، يعني هاي الكرات الخمسين خمسين انت لازم تحسس المنتخب السويسري اليوم انك انت موجود في هذه الكرات.
0: هذا اللي راح يعمله اعتقد المنتخب القطري هاني، راح يلعب بكل قوة لان في فوارق فنية،
1: صحيح،
0: في فوارق فنية
1: 100%.
0: لصالح المنتخب الاسترالي،
1: صحيح،
0: يمكن حتى الفوارق البدنية هي لصالح المنتخب الاسترالي، لكن انا اعتقد انه يجب على المنتخب القطري انه يقاتل، ومثل ما ذكرت وانا اوافقك الرأي ان القتالية والاحساس واحساس المنتخب السويسري ان احنا موجودين وهي مباراة نزهة هي الاهم للعناب القطري انه يقاتل وياخذ على الاقل نقطة او يفاجئ المنتخب السويسري وياخذ النقاط الثلاث كلها.
1: رغم انه ما في يعني ما في اريحيه في الاعلام القطري، او على الاقل من الاشخاص اللي انا يعني تكلمت معاهم، المنتخب القطري ما ابغى اقول متراجع ولكن غير مقنع مع لوبيتيجي المدرب الاسباني. تعادل امام مع السلفادور محمد اخر مباراه وديه، خسر امام ايرلندا، ولكن انا يعني احنا كلنا مو انا يعني احنا معجبين باكرم عفيف، وانا
0: صحيح.
1: اعتقد هذه الورقه الهجوميه اليوم اللي احنا كل الانظار تتجه الى هذا النجم
0: في اكرم،
1: في
0: اكيد هو
1: المنتخب.
0: اكرم عزيز، اكرم
1: عفيف.
0: عفيف هو اللاعب والنجم الفارق في المنتخب القطري وهو وجه المنتخب القطري الاعلاني. اعتقد اكرم عفيف يمكن اليوم، لا بس هذه كرة قدم دائما تحتاج، واكرم عفيف يحتاج للمجموعه مثل ما كانت المجموعه حاضره في المباراه، اكرم عفيف راح يكون حاضر. هون
1: ناخذ اتصال من المملكه العربيه السعوديه، راشد دوسري حياك الله.
2: هلا والله، السلام. هلا،
0: عليكم السلام. يا هلا يا مرحبا اخوي راشد.
2: هلا هلا حبيبي، الله يخليك.
0: تفضل تفضل يا راشد.
2: اوكي اوكي اوكي يا ابو حمد،
1: انت على الهواء راشد، تفضل.
0: الو.

0: اوكي.
1: مساء الخير.
2: انزين،
1: كان عندنا مشكله راشد في
2: بعد
1: الخط.
2: بعد شوي نريد نكلمه،
1: راح نرجع نكلمك يا راشد. مثل ما قلت لك هاني، فاعتقد حضور المنتخب القطري اليوم وقتاليته راح تكون هي الورقه اللي راح يلعب فيها لوبتيغي مدرب المنتخب القطري. اذا ما كانت الامور الفنيه حاضره، فالامور القتاليه
2: مهم. ما يقبل جول مبكر محمد،
1: اهم شيء. لان شوف، انا في حالات المنتخبات المتساوية هاني فنيا، لما يحرز هدف مبكر يتورط المنتخب او طلع المنتخب المدافع من صحيح. مناطقه. لكن لما يكون فوارق فنيا، المنتخب القطري اذا هي هدف مبكر
2: تشك في نفسك
1: ويمكن النتيجه تصير اكبر.
2: ناخذ اتصال من ابراهيم على 1745555556. حياك الله ابراهيم.
3: يا مرحبا يا ابو علي.
2: حيا الله ابو مجيد.
3: يا مرحبا.
2: تقول لي مخرجاتنا فايز عبد وابراهيم. ابراهيم
1: ما نعرف
2: ابراهيم غير ابو مجيد غير
1: ابو مجيد.
2: تفضل يا ابو مجيد، حياك
3: الله. يحييك يا ابو علي، مساء عليكم بالخير.
2: مساك الله بالنور.
1: الله مساء عليك بالنور.
3: اتحاكي ابو علي فايزين اليوم. اتحاكي
2: الله يسمع منك. احنا المشكله تعرف احنا تورطنا الحين ابو مجيد، يعني هني في الاذاعه او في التلفزيون او في السوشيال ميديا. انت تلعب ضد منتخب عربي صح؟
3: صح.
2: زين، وانت تشجع البرازيل من يعني من ولدت وانت تشجع
3: قبل ما تعرف المنتخب.
2: فورطه هي بصراحه. ان شاء الله يعني ما ادري، محمد عبده هو عنده الحل.
1: ما عليه، بنخليه يتعادل. التعادل يرضي.
3: لا، ما في تعادل.
1: بيخسر البرازيل؟
3: لا، نتمنى التوفيق لكل المنتخبات العربيه، بس اليوم يعني البرازيل بيفوز بإذن الله. يعني انت تشوف في منتخبات يعني ما يهمها الاداء الفني، تدخل باسمها في هذه البطولات، ومن ضمنهم البرازيل في كاس العالم. فانا ما عندي اي ذره تشاؤم، خصوصا ان المدرب يعني متمرس في البطولات.
2: بمجد في نقطة فنية أنا محتار فيها بصراحة. حكيمي فينيسيوس، بالنسبة لفينيسيوس أو بالنسبة لأنشيلوتي، يخلي فينيسيوس على حكيمي والله يدخله في العمق أكثر ويبعده عن حكيمي، ويخلي رقابة أو الضغط على حكيمي للاعب آخر. شو رأيك أنت في هذه النقطة؟
3: شوف بعلي، لا انا اتوقع ان فينيسيوس يعني لو كان شفت بسوي هذا كان سواها ويا الريال، يعني مع في مباراه لعبنا ضد باريس ما سواها. فانشيلوتي ما عنده هذا الشيء بعد. الشيء اللي بيكون فينيسيوس موجود على الطرف، وبتتوكل مهمه يعني اذا زاد بزياده العدديه حكيمي، يكون واحد من اللاعبين الوسط هو اللي مكلف بالتغطية على زيادة العدد. يعني اتوقع اللاعب الوحيد اللي في المنتخب البرازيلي ما بيكون مطالب باي
1: واجبات دفاعية.
3: واجبات دفاعية بيكون فينيسيوس، لان رافينيا متقن هذه الواجبات، اندريك اذا لعب متقن، كونيا متقن. الوحيد اللي ممكن عنده شوي قواصر في الناحية التغطية الدفاعية هو فينيسيوس. فانت لازم تستقل وجود حكيمي في المناطق المتقدمة دفاعيا عشان تضرب المنتخب المغربي في المساحات. وما اتوقع فينيسيوس راح يكون مكلف انه يدخل للعمق، خصوصا بوجود رافينيا وكونيا. يعني
2: سؤال اخير ابو مجيد، لان في اتصالات، وانا اذا قعدت يعني اسولف وياك عن البرازيل ما بخلص.
3: البرازيل ما بخلص،
2: بنتم لسه على واحده نسولف.
1: تقدرون تروحون برنامجكم بعدين تسولفون، وايد مفتوح لكم هناك.
2: زين، تتوقع مهاجم صريح يعني اما ايغور تياغو او اندريك، ولا لا بدون مهاجم صريح؟
3: لا اتوقع كونيا، وممكن يكون اندريك على اليمين ورافينيا في مركز 10.
2: انت ما جاوبتني، انت توهتني زود الحين.
3: اذا كونيا بعلي، لا انا يعني ممكن انه يكون كازيميرو برونو، يعني 4-2-3-1.
1: الله يسامحك ابو ميد، هو ترى هو يبي احد يخفف عليه، فما يبي احد يحطه تحت ضغط. يبي السؤال تجاوبه.
3: كونيا بعلي، ما لا اندريك ما
2: لكن انت عارف كونيا. وانا عارف ان كونيا مو مهاجم صريح.
1: شكرا لك يا ابو ميد. شكرا. عندنا بعض اتصالات.
2: محمد فايز عبده هي تفتح تكلم.

0: مني صوتها ترى يداعي ها
1: صوتها يداعي ها
0: اي
1: بس خلاص ناخذها ويانا نتقدم
0: صوتها يداعي 100%
1: خلينا ناخذ راشد من السعوديه راشد ناخذ راشد من السعوديه مساء الخير راشد
2: مساكم الله بالنور ويعطيكم العافيه ان شاء الله يا رب
0: الله يعافيك ويخليك
2: طيب
0: الله يسلمك مشكور
2: خليكم وبعد وحبيبنا بعد هذا محمد صاحبنا من اول بس اتوقع انه ينسانا شوي هو
1: ما انت الحين بالتليفون لا لا لا تختبرني الله يخليك وانا على الهواء الحين بعدين بتفاهم معك باخذ رقمك بشوف
0: تفضل يا راشد
2: عندك ابو حمد عندك ابو حمد
1: الله يعطيك
2: العافيه زين طيب تفضل يا ابو ان شاء الله والله كأس العالم نتمنى إن شاء الله يعني الدول العربية إن شاء الله يكون لهم يعني إن شاء الله بصمة في كأس العالم
1: أكيد
2: عندما نشوف منتخبنا السعودي إن شاء الله بالشباب الواعد إن شاء الله إن شاء الله يكررون السيناريو اللي هو كان على أيام السيد العيران واللي يعني كانت تأهل فيها
0: كأس راشد راشد المنتخب السعودي يطمن يطمن يعني انت مطمئن للمنتخب السعودي لان المجموعه ما احتاج نسولف فيها مجموعه اسبانيا واوروغواي وانت قاعد تتكلم عن اسبانيا واوروغواي
2: والله شوف بالنسبه احنا صعب علينا شوي نقول لك والله 100% لان المدرب اصلا تو جايهم يعني كان مدرب نادي الخليج واقل مدرب الاولاني فاللاعبين هو عارفهم وعارف شلون يمركزهم في المراكز ومنتخب راح يسوي شيء وانا متوقع ان منتخبنا ان شاء الله بإذن الله راح يتأهل للدور يعني الأدوار هذه الأولى بيتأهل فيها إن شاء الله.
0: راشد في مشكلة في يعني إخواننا في السعودية إن لما المنتخب يلعب أحياناً تكون في يعني انتقادات على إن ليش كل هالعناصر من الفريق الفلاني ليش ما أخذ من الفريق الفلاني أنت إيش رأيك في هذه الظاهرة؟
2: والله شوف إحنا نتمنى إحنا كنا نتكلم دائماً في البرامج حقتنا السعودية. ان احنا لا نكون يعني نتحامل على اللاعبين المنتخب لان اذا جاك اللاعب يمثل المنتخب هذا يمثل الوطن
1: صحيح
2: خلونا عن مواضيع الانديه صحيح ان في اشياء تصير بس الواحد يقول شكوى لله لان الاختيار هو يجي من المدرب هو يجي من ما تدري بس احنا نقول ان شاء الله ان بالمجموعه هذه اللي وصلت ان شاء الله مع المنتخب راح تسوي شيء لان اكثر اللاعبين يعني ما شاء الله عندهم الحين عندك مصعب ما شاء الله توه متوج يعني
1: صحيح
2: يعني جائزة وأكيد أنه يبغى يثبت نفسه لاعب مع القادسية الحين ما شاء الله يعني أنا غتساوي
1: وموجود سعود عبد الحميد يعني اللي ماخذ كاس فرنسا حاليا
2: سعود ما شاء الله توه ماخذ بطولة صحيح عندك يعني حارس العويس يعني عنده خبرة في المحافل هذه يعني مش يعني غريب عليه بعض اللاعبين يعني توهم مع المنتخب أبو الشمات ما شاء الله عليه يلعب ظهير كويس يعني لاعب واعد فاحنا ما عندنا خوف من منتخب الدور هذه إن شاء الله بيتأهل
1: إن شاء الله
2: وأنا عاجبني جولاين يعني صراحة راح يكون هو الهداف في البطولة مع المكسيك لأنه يلعب معنا في القادسية واللاعب مجتهد
1: قد ساوي
2: شفته أول مباراة
1: صحيح صحيح
0: يعطيك العافية يعطيك العافية يا راشد سامحنا بس في اتصالات وإحنا قربنا على الختام
1: نعم أنا
0: شكرا أتمنى لك المنتخب السعودي محمد يلعب فجر يوم الثلاثاء الساعة 1
1: أمام
0: المنتخب أوروغواي
1: وإحنا عارفين المنتخب الأوروغواي منتخب عنيف ومنتخب قوي وبدني صحيح. ومهاري وفي كل مواصفات القوة المنتخب أوروغواي لكن أنا أتمنى هاني يعني كأس العالم القادمة في أعتقد بعد القادمة
0: في السعودية
1: بعد القادمة
0: في إسبانيا والمغرب
1: دائما العمل يجب أن يبدأ من الآن بعد كأس العالم أنك تستعد لهذه البطولة
0: نأخذ اتصال أخير بعدين نقول سطر واحد عن كل مباراة محمد مباراة اليوم لأنه ما بنلحق تفضل محمود حياك الله
3: يا هلا مساء الخير
0: مساء النور
3: الشاشة كابتن محمد وأبو علي
0: حيا الله محمود حبيبنا تفضل يا محمود
3: الله يسلمك والله احنا اليوم نتكلم عن مباراة البرازيل على السريع نقول بس شو واحد نتمناه كبرازيليين مشجعين البرازيل نتمنى المنتخب البرازيلي اليوم يظهر بالمستوى المطلوب لان هاي المباراة راح تحدد ملامح من متصدر المجموعة
1: صحيح.
3: مع احترامي للفرق الباقية يعني هي اقل مستوى من المغرب والبرازيل
1: صحيح.
3: فنتمنى نشوف مستوى البرازيل احسن من الوديات اللي شفناها الاخيره الثلاث او الثنتين خلينا نقول
1: صحيح
3: ونشوف
0: عندك ثقه في انشيلوتي محمود
3: والله انشيلوتي عندي ثقه في سحره انا صراحه يا
0: زين كنت تقول تبغي مهاجم صريح.

0: تتمنى مهاجم صحيح.
1: انا افضل ايغور تياغو ابو علي، في النهايه هو هداف الدوري الانجليزي واهدافه صح في مباراه يمكن ما يسجل، ممكن هجوميا شويه مو بذيك القوه اللي مثل باقي المهاجمين المتوفرين حاليا في العالم، ولكن انت ما تملك هذا المهاجم الا اندريك
0: إيغور.
1: أنا أكثر من أندريك.
2: أعتقد محمود أنا كلامك صحيح، أنت تتمنى أن يكون هذه منطقة أو منطقة المهاجم يكون شاغرة، لازم أحد يلعب فيها.
1: لازم عندك مهاجم تسعة يعني.
2: تسعة لازم يكون موجود يعني إيغور أو أندريك لازم يكون موجود.
1: لأن عندك زيني وعندك رافينيا، هذا بيعطونك أسست، بيعطونك مثلاً اللي هو سكند شانس من شوتة، فاللاعب المتمركز في التسعة راح يستغل هاي الفرصة.
0: شكرا صحيح. لك يا محمود يعطيك العافية ونتلاقى بعدين.
1: الله يعافيكم
2: البرازيليين
1: على خير إن شاء الله نتلاقى بعدين.
2: شكرا لك يا محمود. محمد البرازيليين كلهم متخوفين
0: منطقيا محمد، أنت تلعب ضد فريق أكيد المنتخب المغربي اليوم راح يتكتل يعني في الناحية الدفاعية، فأنت تحتاج مهاجم صريح.
2: تحتاج مهاجم صريح 100%. ولا تنتظر
0: اي تلعب برافينيا متحرك، فيني متحرك، كونيا متحرك،
2: ومثل ما قال محمود انت لما تملك هذه الاطراف القويه تحتاج لاعب يكون موجود في التسعه
0: صحيح
2: عشان يخلص هذا المجهود
0: كله عشان يفكك الخط الخلفي للمنتخب المغربي. كل التوفيق للمنتخب المغربي
2: يعني. كل التوفيق للمنتخب المغربي، لكن اللي تخاف منه هاني انا عارف ايش تخاف منه، انت تخاف انه ما يبتدي بلاعب رقم تسعه ويتقدم عليك المنتخب المغربي وتحاول بعدين تدارك وتعدل الوضع وما يتعدل الوضع.
0: وهذا اللي بيصير محمد. مثل ما تفضل نواف المتصل الإعلامي من الكويت قال إن المنتخب المغربي افتقد أو راح يفتقد لخدمات نايف أكرد والزلزولي، وهذه بالنسبة لل يعني ضربة موجعة بالنسبة للمنتخب.
2: من جهة ثانية هاني لما تستبعد لاعبين مثل هذه القائمة ما أعرف هل يكونون اللي راح يحلون كبدلاء.
0: لا لا أكيد أفضل. لا لا لا مو أفضل مو أفضل، لكن جاهزين موجودين وجاهزين. في عناصر أكيد مزراوي في ظهير أيسر بيلعب لأن حكيمي حواجز الجهة اليمنى، ففي عناصر مهمة محمد. وناحي اللي يعني أعجبنا فيه كلنا في كأس العالم الأخيرة لاعب الوسط اسماعيل صبيري ايضا في الدوري الهولندي في المباراه، ونقطه او علامه استفهام اخرى في المنتخب البرازيلي محمد في الخيارات الهجوميه ايضا في الخيارات الدفاعيه. من راح يكون ظهير ايمن؟ وسلي خلاص انسحب من التشكيله بسبب الاصابه، فانت عندك خيارين، اما دانيلو.
2: هل راح يبدا بمدافع الاهلي كاساسي
0: او ايبانيز؟ شكرا إيبانيز؟ محمد
2: أو ايبانيز ايبانيز لان قام تجربته كظهير.
0: انا لو تسالني انا مع فكره ايبانيز حتى لو هو مدافع لكن يلعب ظهير
2: اصلا هو تم تجربته هذا اللاعب ايبانيز كظهير يمين وكان واضح على طوله على قامته، لكن كان جيد.
0: محمد انا اللي قلته اليوم اللي ودي يصير ما بصير العكس
2: صار العكس
0: بصير العكس. المباراه الاخرى محمد هايتي امام سكوتلاند الساعه 4، هاي انت لازم تقعد حقها محمد.
2: انت قاعد؟ انا ما بقعد هايتي، انا شو قاعد نحكي هايتي.
0: هايتي مثل ما قلنا محمد اول كاس عالم من 74،
2: هاي ثاني مشاركة
0: وتاهلت محمد باعجوبه، لان هايتي بسبب الظروف الأمنية ما لعبت ولا مباراة على أرضها، كل مبارياتها خارج الأرض، وتأهلت على حساب كوستاريكا اللي إحنا يمكن بالنسبة حقنا كوستاريكا معروفة. أكثر يعني
2: معروفة عندنا
0: وجودها في
2: يعني في كرة القدم، يعني غريبة أنت تقول البلد الاضطرابات عندها وما تلعب في بلدها أي مباراة كمباراة هوم، مع ذلك راحت على حساب كوستاريكا.
0: سكوتلاند طبعا من عندها محمد صديقي
2: مكتوميناي روبنسون،
0: وصديقي روبنسون موجود في المنتخب الاسكتلندي اللي من 98 ما شفناه في كاس العالم. صحيح. اخر مباراه الساعه 7، هاي ما اعرف يعني هي وقتها حلو ومو حلو في نفس الوقت، استراليا وتركيا. من مدربها محمد؟
2: من الحين
0: مونتيلا المدرب
2: الايطالي،
0: طاقم التلفزيون كلهم واقفين يعني
2: خلصنا
0: انزين. يلماز وتشالهانوغلو ويلديز واردا جولر كلها عناصر هجوميه.
2: اعتقد المنتخب التركي هاني هو اللي راح يفوز مثل ما ذكرنا. اذا اعزائي المستمعين وصلنا الى نهايه، شكرا لك هاني. الشكر موصول لطاقم عمل قناه البحرين الرياضيه، وأيضا موصول لقناة البحرين الرئيسية ولإذاعة البحرين ومخرجات

0: فايز عبده، نشوفكم بكرة إن شاء الله في نفس التوقيت، إلى اللقاء.
1: المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.
2: مونديال FM برعاية عقارات السيف.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبو سله، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم
2: بحرين اف ام.
3: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

حمدني الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: بغيت نعيش معاك بور توجور.

مع صافرة البداية ومع كل هدف تهتز المدرجات ومع كل لحظة تصنع التاريخ. موعدكم يوميا مع FM مونديال، البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. FM أخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت وكل ما يدور في أكبر حدث كروي على وجه الأرض. عيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة في FM مونديال. الساعة الثانية ظهرا على بحرين FM. المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مما حيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

نسترجع الوقت الجميل. الله يا ذاك الزمن، فيه المعاني واللحن.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنا، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا مثل في المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروي. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

موعدكم يوميا مع FM مونديال، البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. FM أخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليل.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجان والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أدن الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصلي.
1: نطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك؟
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا حصل.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمرو ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هدي قوم وتوضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

مع صافرة البداية ومع كل هدف تهتز المدرجات ومع كل لحظة تصنع التاريخ. موعدكم يوميا مع FM مونديال، البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. FM أخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت وكل ما يدور في أكبر حدث كروي على وجه الأرض. عيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة في FM مونديال. الساعة 2 ظهرا على بحرين FM. المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، من له مضيف دايم الدوم مدهول، وكفن بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا، لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك، سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم، قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي من الاخر.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحب؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعه. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك اوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخسائر.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

مع صافرة البداية ومع كل هدف تهتز المدرجات ومع كل لحظة تصنع التاريخ. موعدكم يومياً مع FM مونديال، البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. FM أخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت وكل ما يدور في أكبر حدث كروي على وجه الأرض. عيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة في FM مونديال. الساعة الثانية ظهراً على بحرين FM. المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين.

أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: وحشتيني. رسمت الليل وغيابك عطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون. زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت، ينبت دقايق من ورق وغصون. وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق
2: بحرين FM على هواك.

بحرين FM على هواك.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

به فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السؤال.

عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

صوتي من كثر الأنين مثل صوتي لا بكى قهروعته من يقول اليوم ما في طيبين هل سمعت بيوم عن طيبين.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: هيبتك تطلع.
1: اشجع اللحظات لمرك وبلسانك عتاب وقال لك حان الفراق وقلت لها يسترالي
2: وقلت لها يسترالي.
3: بحرين FM على هواك.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.